وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات. إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

إصابة ثلاثة عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها، ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق، أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تل حديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا.

0: ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيبة بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام: اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز، معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولى

أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات.

عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان، إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

0: وجدت 3 عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تلحديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية. وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

ko. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام، اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات.

إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان، إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

0: ثلاثة عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تلحديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية. وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و5,560 حبة دوائية مخدرة إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنائي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة

التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام. اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندية في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات.

إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان.

إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

0: إصابة 3 عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها، ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق، أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تل حديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية. وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك يا من

لك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام: اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز، معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندية في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات. إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه. كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

0: إصابة 3 عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها، ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق، أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تل حديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية. وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما

لك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام: اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندية في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات. إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه. كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

إصابة 3 عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين

0: باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها، ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة، وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق، أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تل حديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه

ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع. يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار في المنطقة. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز الجمعة أن تركيا ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وتعزيز قنوات الحوار ودعم مسار التطبيع بعد الحرب. وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد يلماز استمرار العمل مع الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، معربا عن تعازيه للشعب الإيراني ومشددا على أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكانت مراسم تشييع خامنئي قد بدأت الجمعة في طهران وتستمر حتى السبت. سلام: اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة أن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وإرساء قاعدة للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح سلام في تدوينة عبر منصة إكس أن الاتفاقية التي وقعها أمس الخميس في بيروت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وهنأ سلام شعبي البلدين بهذا الإنجاز، معربا عن أمله بأن تشكل اللجنة مرحلة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في العاصمة أنقرة. التقى رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة نظيره الهولندية أونو إخلسهايم في العاصمة أنقرة خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية. واستقبل رئيس الأركان الهولندي بمراسم رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت لاحق التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الضيف الهولندي بحضور رئيس الأركان التركي في إطار المباحثات العسكرية بين البلدين. وزير التنمية الإدارية السوري يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف الجمعة في العاصمة المغربية الرباط على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة مع ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة. وتناول لقاء الوزير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويات الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الدولية في الحوكمة وتطوير السياسات العامة والابتكار في القطاع العام. وفي لقاء آخر بحث السكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية سبل تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق العربي وتبادل الخبرات. إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في دمشق. توالت الإدانات العربية والدولية الجمعة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه. كما أعرب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا عن رفض استهداف المدنيين. وشملت الإدانات كذلك تركيا وألمانيا واليابان إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومصر وقطر والأردن والعراق والكويت، حيث أكدت جميعها تضامنها مع سوريا ورفضها للإرهاب ودعمها لأمن البلاد واستقرارها. وعلى الصعيد المحلي أكدت الحكومة السورية ووزارة العدل ونقابة المحامين أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الدولة عن ملاحقة الجناه ومواصلة جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار.

إصابة 3 عناصر أمن في هجوم بجرمانة وإحباط هجوم على نقاط أمنية في السويداء. قتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الجمعة إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق. وذكرت مصادر أمنية أن المسلح أطلق النار وألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز قبل أن تنفجر به قنبلة ثالثة أثناء محاولة إلقائها، ما أدى إلى مصرعه، فيما تبين لاحقا أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته بينما تتواصل التحقيقات. وفي السياق، أعلنت مصادر محلية مقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من المجموعات المسلحة المتمردة خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولة اعتداء على نقاطها في محور تل حديد بريف السويداء الغربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

0: القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات السورية الجمعة القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأسفرت المداهمة عن ضبط 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة المشتبه به. وأكدت الإدارة إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة.

المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح.

أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية.

أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة.

فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى.

رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين.

مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية

0: جهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. We'll be right back.

0: الأهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته.
وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة. ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر

إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم، وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدناي العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة

0: التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدناي العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، ومئة ألف دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في 2 مباراة ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابع في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة، واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوز

على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حققت طليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدا

0: ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضحت شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد. وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق، حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفتت شيفتجي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل

سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قالت شيفتجي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه. كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي، معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختمت شيفتجي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات، كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في

إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية، وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص.
وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط

0: دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

0: يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف انثنى وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي؟ وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب. ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي؟ أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب؟ ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب؟ يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد انثنى يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟

مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة.

أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي.

فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائماً.

لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً في صورة ما يعرف طبياً بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري.

كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة.

فنتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد. توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح طبية، وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكراً، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل.

مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. We'll be right back. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد.

0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدناي العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة خلال فعالية لبنك الزراعة التركية في إسطنبول أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج البذور وتصدرها إلى 117 دولة، وأضاف أن موسم الحصاد يسير بصورة إيجابية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح ومحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البلاد تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها. وأوضح أردوغان أن صادرات تركيا خلال حزيران ارتفعت بنسبة 21.9% لتبلغ 25 مليار دولار تقريبا، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي. الشرع وعقيلته يستقبلان سيدات سوريات ناشطات في الولايات المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أمس الجمعة في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث اللقاء دور المرأة السورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتعزيز حضورها شريكا فاعلا في مختلف القطاعات. كما ناقش اللقاء سبل دعم العملية التعليمية وتطوير النظم والمناهج بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية والإصلاح. أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستعزز الروابط بين الحلفاء. كما تناول الجانبان ملف ليبيا والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، واتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في أنقرة. فيدان يبحث مع الشيباني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات الإقليمية. وأفادت مصادر في الخارجية التركية أمس الجمعة أن فيدان والشيباني بحثا في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل أخرى. رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول. وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عقد منتدى أعمال ضمن برنامج الزيارة. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بريف دمشق، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وأوضحت الوزارة أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للقبض على المتورطين. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم قرب مطار التيفور العسكري شرقي حمص. أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أمس الجمعة مقتل 5 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة التابعة للجيش السوري عثرت على الجثامين خلال عملية تمشيط دورية على طريق حمص تدمر، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن الضحايا دخلوا المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، ما أدى إلى انفجار اللغم بهم. وتواصل الجهات المختصة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المناطق للحد من المخاطر وحماية المدنيين. القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018 خلال عهد نظام الأسد المخلوع. أوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أن ذياب متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة وبملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدناي العسكري. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة. أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب أمس الجمعة بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025 2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة. وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات.

وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت الرابع من تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية.

أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة التي لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات

وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

منتخب مصر يحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لثمن النهائي في مونديال 2026.

حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله في مباراة أقيمت على ملعب دالاس خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الـ32، وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي. يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن

زيارة رسمية يجريها إلى تركيا، وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون

قانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هذه اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضح شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد، وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفت تشيفتجي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قال تشيفتجي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا: لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه. كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي، معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختم تشيفتجي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: العتمات عفراقك تاهت لحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب.

أبي، هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب، وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب، حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب، حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب، سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب، وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب، فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب، قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب، فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب، وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي، وامسحي دمع اليتامى وابسمي، والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب، كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب، كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب، من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب، فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي، أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب، ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب، يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب، أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب، فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب، ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب، من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية
من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة.

أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي.

0: المغربي، وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين
أو المشروبات المحلات بدلاً من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساساً، فضلاً عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً في صورة ما يعرف طبياً بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد

سرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل، إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني، وجاء هدف اللقاء الوحيد

في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور الثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق 2611 جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهل حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهل حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهل حلب النهائي.

النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت 28 حزيران، وشاهدت استمرار المنافسة بين أهل حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهل حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش 3 أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون 4 أهداف مقابل 3، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين 3 أهداف مقابل 2. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية 1 دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين 1 نظيف. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

قلبه بعرفه لو بيكسر كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لو لا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد عليك يتنقل

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

عروس المجد. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب.

شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلبي. فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم، فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى، وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي؟ وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي؟ ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب؟ ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي؟ أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب؟ ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب؟ يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب. ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي.

0: الشاعر عمر أبو ريشة.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

نذرا علي نذرا علي ولي في لما زلزال يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام. كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

عروس المجد. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس

سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طربي. يا لنعمى خف في أضلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب. ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي. وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي. ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب. ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي. أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب. ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب. يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب. ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

اجنفح طيب مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفى جنفح طيب منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فاحطين.

وصفك يزر صبك ومن

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليمك أعملت عيسى.

عزرا مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض ضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا با جاء المخاض ضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا با، عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة يا با يا با.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور منشورا،
4: حلبية أمرك
3: حاد المطايا شفت للنور منشورة، وبحي طه الدعا للغي منشورة، اصغالي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با. حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورا، وبحي طه الدعا للغي للغي منشورة، اصغى لقولي وخذ لك راي من شورى، قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب، يا عيني هو شفيع الأمم، انحان يوما بشر أحمد ورب العرش سيد جميع البشر، راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با. يا روحي أحمد يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر، راعي لواء الحمد بالحشر منشورة آيات كتب المهيمن ترسغ وحبار تشهد بأنك يا محمد

آيات كتب المهيمن ترسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وغبي يا با سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وغبي

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعد حسنك زليخ وشاهدت عينها يا يابا لو بعد حسنك زليخ شاهدت

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هان لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار. عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار. ما قال لما بنفسه وبجيوشه غار. رديتهم باليماني مذ أتى

جديد. صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

يخوني خالد خالد مبيد العذاب وضرار بازوا علي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات

0: أمدح لهم لك ضي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا أبو ديبو أنا ألي طلب واحد بس،
0: أما
1: ما بطلب غيره. من أكرم الناس
2: أكبر. إيه طيعوا يا أخي.
1: هاي بوسيس
0: انت لا جانب ما
3: من اكرم الناس احنا والمقام العالي. من أكرم الناس إحنا والمقام العلي، خير الخلق

0: صوت علي يا با يا با يا با يا با يا با يا يا با
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: امر
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك من الناس
1: الله الله
0: منك من الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا

0: يبسط من فاطم أمنا. إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي.
1: الله الله الله الله.
2: في غيره.

مع علي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمتي.

0: الضياعي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز

التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب، وارتماك

0: بكليل المخلب، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب، وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب، وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي، وامسحي دمع اليتامى وابسمي، والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب؟ وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا، ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا، ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب، ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي، أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب، ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب. يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب، يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب، لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب، كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب، رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: مالك قلبي برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لهبه.

سرح الشوق بك وغدا وغدا يشعل نفسي لهبا

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كوني لاما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذب

الحب عندي عذباء الحب يهتك وقار المرض والجيل

0: Hey, Angela.
1: يا قلبي

الحب وراشنا الولد والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا با ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي يا با دائبي أرد ملعب الأحباب

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا ترى ديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

صدك. وقاسيتي ضعنا بعدك وقاسي قاسيتي

0: عشر ذوي الراي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التنابل الجيد خلو شهد والدون شهدوا خل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلا ثابر على الود مهما الملامز له تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك له خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل له ان ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل اطلق عنان الهجين يا يا يا با
1: الله

اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرم الترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل

اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن من غود ثار ورذا واسلك سبيل الوفا يو واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا.

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغد

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية وبيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا با صديق راح اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر يا با يا يا با يا يا يا با سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر عامر حمز الأسد.

مبيد العذا وضرار بازو علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي نواكم وسط

كم لذة لللوم فيكم معدل عادل من حيث

كم لذة للو فيكم معادل عادلي من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

Kaffe. كفك بحور المكارم والسقاء.

وفى كردك من بحر الزكاة عمها بعدك دعاني شبه النايحة عمها يا يابا يا

يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با. بعدك دعاني يا حاج بدر اكتع

حمى الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تلوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسن بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا بغوا يرعى الشرف خفا

مرحبا. صبرا على كل مر في محبتكم يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي صبرا على كل مر في

محبتكم. يا احسن الناس يا احسن الناس ما احلى بكم. الم رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ اخذ العهد بالقدم. حليف واجد اذا غاجت بلابله ناجى الحمام. ناجى الحمام ناجى الحمام ناجى الحمام ناجى الحمام ما فدا والغم بالنغم. يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري بقى تشكي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.